الحمد لله الحمد لله القديم الأول والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خير المؤول وخير من على الله توكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله قد فرض علينا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر.

يجهد ويجهي للبادي المدرسة ويجعل الله مصر والله من المسركين إن صلاة ونسكي الله يا يمات لله رب العالمين مسرك له بدار يموت على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا. قال الله تعالى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين آمين. اللهم يا مغفر الدعاء قبل الله صلى الله عليه وسلم وما أنت على يمين أنت المقدم وأنت المهدي وأنت يا مغلب ثبت قلبي على دينك وعلى قلبي. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب قبر ومن عذاب النار بالنبي الحي ومن عذاب النبي المسجد الجنة وأعوذ بك من عذاب النار.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.